القوة يدور إلى باقي أنت يا الزرد فوقه علينا وامك قوة يدور إلى باقي أنت يا الزرد فوقه علينا وامك.

يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا تهي يا ت

ابوي الله يرحمه ابوي الله يرحمه كتشي ابوي الله يرحمه ماكسي ابوي الله يرحمه سكنه كتشي دال اوكو جي ابو ماكيشي كان شاب ودي ابو ده امبار اسمه ابو سنجي سكي دال يرحمه شباب كان سكي بتا انت حبيت باكي يعني مين يجي زعما يقول لي انت حبيت ابوي كل زبير جام انصلي دي ما عندي شيء حاكي.

بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي